كيتا سيد سيدي كان غانا سيدي كيتا غانا سيدي تامولي انسكو سبوكا نلفقو انا تفوتا مرسايانو يا بداي وانكيسو سيكو نيكا نياغي روتاليسا

خاين نازنين موتما بيتي بابا ويكسا لكرا كوماندو عثماني بولا عثماني موهايا باتو مينجي يا موكيليويو مابوتانزوي نامونو مي مابوكو نابانغو إتوني ماكيلا